في الطريق اثرى في صديق اذا منشوف حازوق اثرى في الطريق اثرى في طريق اذا منزور حازوق اثرى في الطريق اثرى في صديق اذا منشوف حازوق.